0: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it presto air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando radio hanbull.it.

0: رجل في استماع راديو هانبول ايطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it presto air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball.

0: Un ciao a Pescara.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: معنا كتسمعوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Un ciao agli amici di Rimini.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Raggiungo a fissime Radio Handball Italia, un radio اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.